0: اوكا
1: هيا في خشيك وخرج عليها رفت بالي يهتيك وخرج عليها
2: بنحبار
1: لا لا لا قلت لك رفت خشيك وخرج عليها لا يسال
2: ايش دي شافي من بقاش
1: مكاسر انا ما الاربع